روجل متبت هزار نافهين برجي روجل متبت هزار شبكم أبين هويت قلت لاي نازدار شبكم أبين هويت.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماريه بكان 0 حفصادو بينجي بصادو بيستو بينت 47 حفتي و 4

0: وفيستي نبوخچايا هوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستكفي اڤش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا مناچي صدف سلي بش يوتيبتا بوشاكوبا دوشاكو بوليف اش براند النايوبن صدف بوسخلم يولاشيتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افري صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: انا حاسس ان بيتر جوه حكمت ما في كل دايره ما بتشوف دايره ما شو انا اريدك بجني هات استراتيجيه تيجا وتجد ندري في البنادي انا محتاج يهمني اكو هول الديجيتال اللي بينا فاكرين جوريزيت اللي بينا فاكرين كمبيوتر اللي بينا بو بينا دابين كرين دولاب يعني دولاب بدنا هنيه دارينا فضان دولاب يدريزه دولاب مسجلني كان هجان كان كونسول خدمه هجان ده طلبات لكن دي فرض ان يصير ما داي يصير ما كثير ما دهات يصير كار ما دي ما ده وريبريا اجل فندراندي مش كي تجرا انزاج يا داي ما يكون قبيل لكن دايره يعني دار بتا يعني كاهز بت اما خود اینه که کنتا که اگر باقی به کاره به چه بود یه آگه سر سداری یا زخالش مگریتان بکنی آسل به سال پاریوی یعنی تو سراسی لازمه سر آسل بلند هفت کار بنا حتا کنم بشین وان گوران کار یه پر سپاس بومی گهدار تیجا ممنون چنه
1: زور سپاس بوده زور سپاس بوده دستت بد خوش بن پرتوخانا بدر خان پی پیا به چند کو هر ناو دیار و نشانا پارسکه ها دو گبیدن گهداران فکسمای افریقا ها تا پیشکش کردن سپاس بو گهداری آمه

فالابران والجنقاب جميعا ابن ابراهيم قال وقومي بقلب نيسا فالابران والجنقاب جميعا أبو شرطو شريتي أبو خاني شكوى كما كان عاد السيدة كوى أفضل جي خوكني كوى زين أبو جل الله بي شكوى كيفا بي مني هني يتسمى بي يكون تاخي مراتي جد السراء سيشتي فاتلي مذاب واجتالي بحشيني آبی شنی به بار گذارت و یه گله فرات میشم با فیل آبی جنی بران اینه به گوشین آنی زاد خوش میرم از حالا سبیل آن جار کادی جلختی و با بیشن بسما به حطابی آخر شرق المقام بجل ميزا فلا أبران وقال لك أبسطين تاريخ أخبئ لك قوم بجل ميزا فلا أبران وقال لك أبسطين تاريخ أبشرت وشريت أبو خواني شكاية كما كان بسيطة قابل جيخ وكني قاسي أبي جل إبراهيم في شاحلات مولا وعب البرتاد الثاني ونخائي هكا السيقار والسيوع تخوتي قبك جاني أمر خاني شكا كتبيت أبي شكا بعد السيخوتني شين تاري جاري زاري أنا جارك عادي شركي خايد كان قليل ميزا فلاي أنا جارك عادي بكشي عجدان خوش ميرا أنا

تماشا بجنا بشتا قل يا ساتنا انا كنت شافا رجال فاش قوش قاشا برال ما بجنا بستاني كني صورا بسيدا قاشني قاشا ديراني مراني محسن بنيش منا معي الحين راب نسر خواد استاب جنا طاب خازني الله يا خاسر بخوين جاكم يبين قرس ماي فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاقا فاق

أجل الله شرك المقام بشام براسنا الشام تيما بقرك إلك المقام بشام براسنا الشام تيما كلما بقرك أبلك صورا وقارشا خام أبل بطن خارك باب فيزا بالغ جميزا محمد سيد قاتل قاسي علي لال محمد سرمي أبرح لي لا لمحمي تسمي أسمي مدري فادي قايد بالأخ المقارشة قامت يا قاشا بيك مالو قلت المقارشة قد شطان لاني الباب إنقوني نادي نوم أبرم لي نابرك فازر بخيلاتي أبرم سيني رنقو كشتي سيماي نانا

I hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy بخاطر بناتا كتن كنت شيخون بروين قاسم بكيف سيد القابري قاسم بدني بقابر عند السنين وانا كيش مرام كنت تمايش مكني كذي بابروني كبردان أصار كما طبوط بخان البرهيرو أري جلي بغاين بري خوبتن او چه سال او چه زمان بسد متواتیم ایجاد

ابو رفعه سوني فاضى ومسكه ابو صابو حيلو رفعه يوم اللهم هايوم هايوم هايوم آخر مشابر روح برس صدوني جلال مستي جاثو ايا ابو شرع جبد ما سملي مستي جاثو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو

ويلي ديراني مذراني علي كاكي خضو قل مصورة عجد مولا باب ابنو ذبابو طاقتني خايم

0: دهوك راديو #hashtag.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: فيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النقمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات النقمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: استنى باخچه يا اوب باش ترين موبيليات باخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسينغ روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتو بتا دوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بو سخلم يولشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صدف
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غازي زلتر طاوة كسر سور هنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدف تني بو صدف يوچنكيو بهفركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلتي فهمي زوقا موبيليات الأوفيسة شدت فين بو همي أوفيسات بردستن تا أوفيستي نباخچة هيا اهب باش ترين موبيليات باخچايت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسينغ روم و همي جي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو

بلي تشبكم خاني كان يجي دج من الصوت بنفسي بكت أغاري من برين جوجود برشو حيوانات قندي من بيك بهاجود بيرو باوري الدلم.